مشوار جاك اخذ ليالي مرضى انت تجلين ونستفنى جيت الريد من السوايك الضرات اني مياك مرضي.